والمتريكري سكريبري إن يا كنات من متريكس هي أنا سيدان كبري يرى وقتا تبايت يردرا يا كتاحمد هاتك أسي يعني بباوزي إنستيغتا يا خاني ريدا خليبي يا لطاين.